0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية اف ام.
1: أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
2: سورة الرعد.

0: بطينا. شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
1: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح.

وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهد

أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير.

الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن

وتقل فيه الحيلة، ويخذل فيه الصديق، ويشمت فيه العدو. أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتنيه، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل فضل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عالم الخفيات، رفيع الدرجات، ذا العرش، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذا الطول، لا إله إلا أنت، إليك المصير، لا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الوجبات صحية وخفيفة بين الوجبات الرئيسية يساهم في تحسين عملية الهضم ويمنع الشعور بالجوع الشديد وتناول الكميات الزائدة من الطعام.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: لكل حلم بداية، ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا، وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palyonev.edu.ps.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: تحت رعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tathkara.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
2: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
4: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: راية FM، الصوت الأجمل.

لإعلاناتكم على رايا اف ام اتصل على 0599929995 0599929995

بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس داري العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي. وأول

0: أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقص تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقصير، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

هادي إن كنا في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: 90 شيكل واربح أنصات للرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: ليش الملكي؟ لأنه جاجنا مش مجمد، طازة وفرش يوميا وخلطاتنا من أعشاب طبيعية 100% بدون مواد حافظة، ونكهتنا مش تقليدية. الملكي، نكهة فلسطينية بلمس ملكية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: وقف، إذا كنت من عشاق الشاورما بدك شاورما عن جد، بدك طعم من أول لقمة يخليك تقول هاي هي الشاورما اللي بدور عليها، بدك دجاج طازج ولحمة غنية بالنكهة وصوصات خاصة وخلطات سرية صنعت الفرق. إذن أهلا بك في شاورما سحيتا. في سحيتا ما منقدم شاورما وبس، بنقدم تجربة وطعم بيرجعك إلنا مرة ومرتين وكل مرة. زورونا في نابلس مفرق البدوي، دوار الشهداء مقابل بنك الأردن، والمنطقة الشرقية عند دوار الغاوي، وفي محافظة سلفيت مجمع بديالاند. شاورما سحيتا، النكهة الأصلية، الجودة اللي بتثبت فيها والطعم اللي ما بيتكرر. شاورما سحيتا، لما تكون الشاورما عن جد.

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعد لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع، ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: ليش الملكي؟ لأنه الملكي مش مجرد مطعم، الملكي تجربة، جلسات مريحة، أجواء عائلية، وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: مصنع وشركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله، جفنة، طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.

انا اللي عليكي مشتاق مش غيري مشتاق ليكي

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: وأول أوردر

جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: تطبيق جوال 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: تحت رعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال، تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
2: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

0: الساعة الآن 11 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام، أهلا بكم. استشهاد 4 مواطنين من عائلة واحدة وإصابة 4 آخرين بينهم 3 بجروح حرجة برصاص قوات الاحتلال خلال هجوم نفذه مستعمرون على بلدة تيل جنوب غرب نابلس. هذا وأفادت مصادر محلية بأن المستعمرين هاجموا منازل في البلدة قبل أن يطلقوا بمساندة قوات الاحتلال الرصاص باتجاه المواطنين، فيما أغلقت قوات الاحتلال البلدة وحولتها لمنطقة عسكرية. يأتي ذلك في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال في الضفة الغربية، حيث استشهد أمس الخميس 3 مواطنين بينهم طفل برصاص الاحتلال في نابلس وجنين. وبحسب وزارة الصحة، ارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام إلى 82 شهيدا بينهم 21 استشهدوا برصاص المستعمرين. هذا وقد قتل مستعمر وأصيب 3 مستعمرين آخرون وفق ما زعمت به مصادر إسرائيلية، وذلك على إثر إطلاق نار عليهم قرب تل شمال الضفة الغربية. مصادر محلية تفيد باستشهاد المواطنة منى ماضي ثابت في قصف منزل على مفترق الزهارنة بمدينة غزة. إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق إثر إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام والصوت خلال اقتحامها بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وسط اعتداءات على المواطنين ومحال تجارية ومركبات في محاولة لإفساد فرحتهم بإعلان نتائج الثانوية العامة. ميليشيات المستعمرين تهاجم قرية جيت شرق قلقيلة، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمار شمال الخليل، فيما أغلقت البوابات الحديدية العسكرية ببلدة ترمس عية شمال رام الله بالاتجاهين. جنود الاحتلال يعدتون بالضرب المبرح على فتى ووالدته عند مفترق زواتا غرب نابلس بعد احتجازهما بذريعة إطلاق زامور المركبة. التربية والتعليم العالي تعلن نتائج امتحان الثانوية العامة للعام 2026 بنسبة نجاح عامة بلغت 74% في الضفة الغربية بما فيها القدس وطلبة الخارج، فيما أجل إعلان نتائج قطاع غزة إلى حين استكمال الدورة الثانية لأسباب تقنية. كما أعلنت الوزارة تأجيل تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد إلى العام الدراسي 2027-2028. دائرة الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون الطقس اليوم بإذن الله حارا إلى شديد الحرارة مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون جو مساء لطيفا في الجبال ودافئا في باقي المناطق. نهاية الموجز، للمزيد على رايا دوت بي أس في أمان الله.
0: رايا أف أم، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
7: رايا دوت بي أس.
6: رايا دوت بي أس، بوابة الوطن. من أجلك أنت.
7: من أجلك أنت.
8: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟ شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
9: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
8: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
6: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
10: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد، اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
9: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
8: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
9: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
8: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
6: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
11: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.بي اس.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا. إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250. We'll be right back.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: التغذية الصحية، يجب تناول نظام غذائي متوازن يحتوي على مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الصحية والدهون الجيدة، وينصح بتجنب الأطعمة المصنعة والمشروبات الغازية والوجبات السريعة والأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: انفجر انكسر انحفر انحصر جوا تبر مفتاح انطمر انغمر انقهر لبابه بحن
1: انا وين انا هين I'm right here I want fate طب خذ شهيك انا مش غريب

مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: الساعة الآن 12 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام، أهلا بكم. محافظة القدس تفيد باستشهاد المواطن خليل رشاد حامد الرشق 47 عاما متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال عند حاجز الاحتلال العسكري بمخيم شحفات شمال شرق القدس المحتلة، فيما احتجزت قوات الاحتلال جثمانه وشهيد أب لخمسة أبناء، وكانت عائلته قد أفادت بأنه كان يعاني من مرض الصرع. مصادر محلية تفيد بإقدام آليات الاحتلال على الاعتداء على مركبات الأهالي على شارع جنين نابلس قرب قرية الفندقومية، فيما اقتحمت قوة تابعة لجيش الاحتلال قرية بتلو غرب رام الله. هذا وأفادت مصادر محلية عن مهاجمة ميليشيات المستعمرين بلدة عراق بورين بقضاء نابلس، كما اقتحمت قوة الاحتلال بلدة حزمة شمال شرق القدس المحتلة، فيما نفذت قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال اقتحاما لمخيم الدهيشة ببيت لحم وفق شهود عيان. قوات الاحتلال تغلق مدخل قرية إماتين شرق قلقيلية ما أعاق حركة المواطنين، كما أغلقت مدخل عزبة الطبيب لفترة مؤقتة قبل إعادة فتحه وسط انتشار لجنود الاحتلال والمستعمرين في المنطقة. مستعمرون يهاجمون مناطق بين قريتي جيت وتلك شرق قلقيلية محاولين إحراق وتخريب ممتلكات المواطنين، فيما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز باتجاه الأهالي الذين تصدوا للهجوم، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة علي السالم الجوية في الكويت بعد إعلان الجيش الإيراني استهداف 3 قواعد عسكرية في الكويت هي الدوحة وعرفجان والعديري بطائرات مسيرة. في المقابل أعلنت البحرين تفعيل صفارات الإنذار ودعت المواطنين إلى التوجه للأماكن الآمنة، كما أفادت إيران بمقتل 55 شخصا وإصابة 645 آخرين جراء هجمات أمريكية، بينما تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن استهداف موقع في مدينة بيرانشاهر بأذربيجان الغربية. دائرة الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون الطقس اليوم بإذن الله حارا إلى شديد الحرارة مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الجو مساء لطيفا في الجبال ودافئا في باقي المناطق. نهاية الموجز، للمزيد على الرأي دوت بي أس في أمان الله.
0: رأي أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
7: رايا دوت بي أس،
6: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
1: ليش الملكي؟ لأنه جاجنا مش مجمد، طازة وفرش يوميا، وخلطاتنا من أعشاب طبيعية 100% بدون مواد حافظة، ونكهتنا مش تقليدية. الملكي، نكهة فلسطينية بلمس ملكية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: تحت رعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tathkara.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
4: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
5: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال raya.ps ومن خلال تطبيق راي اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا raya.ps.
6: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: حياتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم أفضل وأجل وأكمل وأنبل وأظهر وأزهر صلواتك وأوفى سلامك، صلاة تمتد وتزيد بوابل سحائب مواهب جود كرمك، وتنمو وتزكو بنفائس شرائف لطائف جود منك، دائمة بدوامك، باقية ببقائك، لا منتهى لها دون علمك، ولا منتهى لعلمك، أزلية بأزليتك لا تزول، أبدية بأبديتك لا تحول، على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد، إمام حضرتك ولسان حجتك، وعروس مملكتك، العز الشاسع والنور الساطع والبرهان القاطع والرحمة الواسعة والحضرة الجامعة، نور الأنوار ومعدن الأسرار وطراز حلة الفخار، درة صدفة الوجود وذخيرة الملك الودود، ومنبع الفضائل والجود، تاج مملكة التمكين، الرؤوف بالمؤمنين، ونعمة الله على الخلائق أجمعين، صلاتك التي عليه بها أنعمت وبفضائلها أكرمت، وعلى آله وصحبه خزائن علمه ونجوم هدايته، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين.

ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تهب لنا بها أكمل المراد وفوق المراد في دار الدنيا ودار المعاد، وعلى آله وصحبه، وبارك وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت. الصلاة والسلام عليك يا عبد الله، يا نبي الله، يا رسول الله، يا سيد العوالم، يا سيدنا يا محمد، يا سيدنا يا أحمد، يا حبيب الله، يا أبا إبراهيم، يا أبا القاسم، يا من خلق الله من نوره جميع المخلوقات وأعطاهم بقسمته كلا الأرزاق والكمالات، وكتب اسمك على العرش مع اسمه، ورفع ذكرك مع ذكره، وأخذ العهد على أنبيائه بنصرتك والإيمان بنبوتك، ثم خصك بتنزيل التنزيل بعد أن بشر بك في كتبه كالزبور والتوراة والإنجيل.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تصلح لي ببركتها الأقوال والأفعال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة أحفظ بها من جميع السيئات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة أعصم بها من جميع الشهوات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة أعاذ بها من كل الغفلات. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صفي الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صفوة الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عبد الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وسلم صلاة وسلاما يكونان بقدر عظمة الذات وآلك وصحبك والزوجات.

محمد بجميع صلواتك التامات صلاة تستغرق جميع العلوم بالمعلومات لا نهاية لها في آمادها ولا انقطاع لأمدادها، وسلم كذلك على هذا النبي المبارك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب يا الله يا باسط يا فتاح يا حليم يا ودود، نسألك عواطف الكرم وفواتح الجود، أقل عثراتنا من كثائف وجودنا المظلمة بالبعد منك، واغفر لنا بنور قربك، ونعمنا بصفاء ودك، وطهرنا من حدث الجهل بالعلم الإلهي، وأتحفنا بالحب الرباني والوصل المعنوي كمن اصطفيته حتى أحببته، واعطنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مما أعددت لعبادك الصالحين والأئمة المرضيين أولي الاستقامة واليقين، يا بر يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا مغيث يا واسع العطايا ويا سابغ النعم، نسألك بنور وجهك الكريم العظيم المبرة الجامعة من نور كمال سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب العلامة والغمامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي هو أبهى من الشمس والقمر، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد نبات الأرض وأوراق الشجر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك الذي جمعت به شتات النفوس، ونبيك الذي جليت به ظلام القلوب، وحبيبك الذي اخترته على كل حبيب. اللهم يا حي يا قيوم، بجاه محمد صل وسلم عليه وعلى آله صلاة الرضا في كل لمحة عدد معلوماتك تعظيما لحقه، ولا تكلني إلى سواك وأصلح لي شأني كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء، وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لنا على الله بابا مشهودا، وعلى أعدائه حجابا مسدودا، وعلى آله وصحبه وسلم.

0: وقتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية اف ام. الساعة الآن 1 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من راية اف ام.
3: موجز الأخبار من راية اف ام، أهلا بكم. محافظة القدس تفيد باستشهاد المواطن خليل رشاد حامد الرشق 47 عاما متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال عند حاجز الاحتلال العسكري بمخيم شحفاط شمال شرق القدس، فيما تواصل قوات الاحتلال احتجاز جثمانه. استشهاد المواطن عادل عيسى حمد أبو بكر بنيران الاحتلال في مخيم الاستقامة ببئر 19 بمواصي مدينة خان يونس. مصادر محلية تفيد بوقوع إصابات بين صفوف المواطنين خلال هجوم للمستعمرين على خربة إمريحة جنوب غربي يعبد قضاء جنين. مستعمرون يعتدون على مركبات المواطنين على دوار كدوميم غرب قلقيلية، فيما أصيب شاب برصاص الاحتلال في قرية فرعتا شرق قلقيلية، فيما أغلقت قوات الاحتلال مدخل قرية ماتين شرقي المدينة ما أعاق حركة المواطنين، كما أغلقت مدخل عزبة الطبيب لفترة مؤقتة قبل إعادة فتحه وسط انتشار لجنود الاحتلال والمستعمرين في المنطقة. بالرغم من الحواجز العسكرية ومضايقات المستعمرين، أدى آلاف المواطنين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك وسط انتشار مكثف لشرطة الاحتلال في أزقة البلدة القديمة وعند أبواب الأقصى. إصابة مواطن بجروح إثر اعتداء نفذه مستعمرون في طريق المعرجات شمال غرب أريحة بعد تعطل مركبته أثناء مروره في المنطقة، حيث أفادت مصادر محلية بأن المستعمرين اعتدوا عليه بالضرب والطعن في الظهر ما أدى إلى إصابته. قوات الاحتلال تقتحم بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، فيما انتشر مستعمرون على طريق عسكر البلد عصير الشمالية شمال نابلس وأغلقوا الطريق أمام حركة المواطنين، هذا ونفذ مستعمرون هجوما على أراضي قرية بورين بمدينة نابلس، فيما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر عقب شمال قدس المحتلة، كما شهدت بلدة بتل اقتحاما من قبل قوات الاحتلال. قوات الاحتلال تشدد من إجراءاتها العسكرية على طريق جنين نابلس بين بلدتي سيلة الظهر وعجة، حيث دفعت بآليات عسكرية إلى سهل عجة، كما أفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أعاقت حركة المواطنين وتوغلت بين الأراضي الزراعية ما تسبب بأضرار فيها وسط تصعيد عسكري متواصل بمحافظة جنين. منصات عبرية إعلامية تزعم برشق مركبات المستعمرين بالحجارة قرب منطقة مفود دوتان شمال الضفة الغربية ما أدى إلى إصابة 4 مستعمرين بجروح طفيفة. دائرة الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون الطقس مساء اليوم بإذن الله لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في باقي المناطق، فيما يكون غدا السبت حارا إلى شديد الحرارة مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلها العام بنحو درجتين مئويتين. نهاية الموجز، للمزيد على راية دوت بي أس في أمان الله.
2: راية أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
4: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا بجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
5: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
6: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: فيزا
0: الثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
8: راية دوت بي أس
7: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
1: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله جفنة طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
2: بتعرف شو بيميز الملكي؟ الملكي أول مطعم فلسطيني بيحصل على شهادة السلام الغذائية العالمية آيزو 22000. جودة، نظافة وثقة بمعايير عالمية. الملكي، لما الجودة بتصير أسلوب حياة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

0: الجنيدي إن كنا.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: الساعة الآن 2:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام، أهلا بكم. مصادر طبية بمستشفيات القطاع تفيد باستشهاد 3 مواطنين بينهم 2 متأثران بإصابتهما بنيران الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم. الهلال الأحمر الفلسطيني يؤكد إصابة 2 فيما وصفت إصابة أحدهما بالخطيرة جراء إصابته برصاص الاحتلال الحي بمنطقة الفخد، وذلك على إثر المواجهات المندلعة بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة فرعتا شرق قلقيلية في الوقت الذي تشهد فيه البلدة اقتحاما واسعا من قبل ميليشيات المستعمرين التي أقدمت على حرق مركبات ومنازل للمواطنين. مصادر محلية تفيد باعتقال قوات الاحتلال الشيخ عادل عساكرة من مسجد الفاروق في الفرديس جنوب بيت لحم. هيئة البث العبرية تقول إن جيش الاحتلال يستعد لشن عملية واسعة بمنطقة نابلس خلال الساعات القادمة، فيما نقلت وسائل إعلام عبرية إعلان جيش الاحتلال تنفيذه حسب ما وصفه بنشاط عملياتي بالضفة الغربية. بالرغم من الحواجز العسكرية ومضايقات المستعمرين، أدى آلاف المواطنين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك وسط انتشار مكثف لشرطة الاحتلال في أزقة البلدة القديمة وعند أبواب الأقصى. هذا وأكدت مصادر محلية بإقدام جيش الاحتلال على اعتقال الشاب أمير الرشق بن باب حطة بالقدس المحتلة. قوات الاحتلال تقتحم مخيم قلندي، هذا وقد اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، كما شهدت بلدة بيتلو اقتحاما من قبل قوات الاحتلال. مصادر محلية تفيد بوقوع إصابات بين صفوف المواطنين خلال هجوم المستعمرين على خربة مريحة جنوب غربي عبد قضاء جنين. إصابة مواطن بجروح إثر اعتداء نفذه مستعمرون في طريق المعرجات شمال غرب أريحة بعد تعاطل مركبته أثناء مروره من المنطقة. قوات الاحتلال تقتحم بلدة طقوع جنوب شرق بيت لحم، فيما انتشر مستعمرون على طريق عسكر البلد عصير الشمالية شمال نابلس، حيث أقدموا على إغلاق الطريق أمام حركة المواطنين، هذا ونفذ مستعمرون هجوما على أراضي قرية بورين في نابلس. منصات عبرية إعلامية تزعم برشق مركبات المستعمرين بالحجارة قرب منطقة مفود دوتان شمال الضفة الغربية، ما أدى إلى إصابة 4 مستعمرين بجروح طفيفة. دائرة الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون الطقس مساء اليوم بإذن الله لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في باقي المناطق، فيما يكون غدا السبت حارا إلى شديد الحرارة مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلها العام بنحو 2 مئويتين. نهاية الموجز، المزيد على راي دوت بي اس، في أمان الله.
0: راي اف ام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
7: رايا دوت بي أس،
6: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.bs.

0: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
1: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية. وأول أوردر

العيش الملكي، لأنه الملكي مش مجرد مطعم، الملكي تجربة، جلسات مريحة، أجواء عائلية، وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: الساعة الآن 3:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رؤيا أف أم.
1: موجز الأخبار من رؤيا أف أم، أهلا بكم. إصابة 7 مواطنين خلال هجوم للمستعمرين الإرهابيين على قرية فرعتا شرق قلقيلية، حيث هاجموا المنطقة الشرقية من القرية بالحجارة والأسي والرصاص وأحرقوا منشأة تجارية، منجرة ومنزلين وأراضي زراعية وسط محاولات المواطنين التصدي لهم. شهود عيان يفيدون باقتحام قوات الاحتلال منطقة الحوز بقرية تيل جنوب غرب نابلس، هذا وقد شرعت جرافات تابعة لميليشيات المستعمرين بتسريع تجريف واقتلاع أشجار الزيتون في أراضي قرية تيل، كما أقدمت قوات الاحتلال على تفتيش المركبات عند طريق سروات الشاعر قرب بلدة تيل خلال اقتحام القرية. مواطنون يقدمون على نقل إصابات إثر هجوم ميليشيات المستعمرين باستخدام الدواب بفعل إغلاق الاحتلال للطرق في خربة أم الريحة جنوب جنين. مصادر محلية تفيد بانتشار المستعمرين على الطريق بين حي الصوانة وجبل الزيتون، هذا وقد أقدموا على إغلاق الطرق أمام المركبات في المنطقة بمدينة القدس المحتلة، هذا وقد اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة وداهمت عددا من شوارعه وزقته، كما اقتحمت محيط كفر عقب وحي سطح مرخبة في البيرة. وفي سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أمير الرشق قرب باب حطة في البلدة القديمة بالقدس أثناء توجهه لأداء صلاة الجمعة. مصادر محلية تفيد بإقدام قوات الاحتلال على إغلاق المدخل الشمالي لمدينة سلفيت. قوات الاحتلال تشدد من إجراءاتها العسكرية على حاجزي تياسير وعين شبلي في الأغوار الشمالية، ما تسبب بإعاقة حركة المواطنين والمركبات وتأخير وصولهم إلى وجهاتهم وسط استمرار التضييق على تنقل الفلسطينيين في المنطقة. قوات الاحتلال تعتقل خطيب مسجد الفراديس عاد العساكري خلال اقتحامها المسجد شرق بيت لحم أثناء خطبة صلاة الجمعة. قوات الاحتلال تشدد من إجراءاتها العسكرية شمال رام الله والبيرة، حيث احتجزت عددا من الشبان على حاجز عطارة وأخضعتهم للتفتيش، كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز باتجاه مركبات المواطنين على حاجز عين سينيا، ما تسبب بإعاقة حركة المرور. دائرة الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون الطقس مساء اليوم بإذن الله لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق، فيما يكون غدا السبت حارا إلى شديد الحرارة مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلها العام بنحو 2 مئويتين. نهاية الموجز، للمزيد على رايا دوت بي أس في أمان الله.
0: رايا أف أم، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
7: رايا دوت بي أس،
6: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
8: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
7: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
8: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
7: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
6: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
9: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد، اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
8: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
7: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
8: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
7: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
6: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
0: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. Stand by for action.

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات، التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 من سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
4: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله، جفنة، طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
5: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، لطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله. الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس. تليفون 0529-990-175 02-240-2603 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
6: وقف، إذا كنت من عشاق الشاورما بدك شاورما عن جد، بدك طعم من أول لقمة يخليك تقول هاي هي الشاورما اللي بدور عليها، بدك دجاج طازج ولحمة غنية بالنكهة وصوصات خاصة وخلطات سرية صنعت الفرق. إذن أهلا بك في شاورما سحيتا. في سحيتا ما منقدم شاورما وبس، بنقدم تجربة وطعم بيرجعك إلنا مرة ومرتين وكل مرة. زورونا في نابلس مفرق البدوي، دوار الشهداء مقابل بنك الأردن، والمنطقة الشرقية عند دوار الغاوي، وفي محافظة سلفيت مجمع بديالاند. شاورما سحيتا، النكهة الأصلية، الجودة اللي بتثبت فيها، والطعم اللي ما بيتكرر. شاورما سحيتا، لما تكون الشاورما عن جد.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: التغذية الصحية، يجب تناول نظام غذائي متوازن يحتوي على مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الصحية والدهون الجيدة، وينصح بتجنب الأطعمة المصنعة والمشروبات الغازية والوجبات السريعة والأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

0: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون

0: وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في كل رياضة أسماء تصنع الفارق، وضيف حلقة اليوم من برنامج ملهمون واحد من تلك الأسماء التي ارتبطت بالنجاح والإنجاز. لاعب كتب فصولا مميزة في مسيرته مع نادي جيوس، حيث أسهم في تحقيق جميع الألقاب المحلية، وكان شاهدا وصانعا للعديد من اللحظات التي بقيت راسخة في ذاكرة الجماهير. إنه خالد قدومي.
1: في البداية كانت مع نادي جيوس عام 2012، وتم ترفيعي للفريق الأول عام 2014. حققت جميع البطولات المحلية مع نادي جيوس، دوري وكأس وسوبر. شاركت مع نادي جيوس في بطولات خارجية كان أبرزها البطولة العربية في مصر عام 2015، وشاركت مع عدة أندية فلسطينية في بطولات خارجية منها الصداقة الفلسطيني، النبلياس، وفريق القدس وغزة الرياضي. وطبعا حققت جوائز فردية مع الأندية كجائزة أفضل حائط صد في بطولة الكرمل الدولية الودية.
0: وبفضل عطائه ومستواه الفني نال شرف تمثيل المنتخب الوطني لاعبا ليحمل اسم فلسطين في مختلف الاستحقاقات.
1: فكانت البداية مع منتخب الشباب عام 2013 في تونس، وفي عام 2015 تم استدعائي للمنتخب الأول. ولغاية اللحظة شاركت في العديد من البطولات الخارجية مع المنتخب، كان أبرزها بطولة التضامن الإسلامي في أذربيجان عام 2017، والبطولة العربية في مصر عام 2018، ودورة الألعاب العربية في الجزائر عام 2023.
0: إنها قصة رياضي جمع بين الموهبة والإصرار، وترك أثرا واضحا في مسيرة كرة الطائرة الفلسطينية ليصبح نموذجا يحتذى به لكل لاعب يحلم بالوصول إلى منصات التتويج وتمثيل الوطن.

0: تحت رعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
1: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة، بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

Rajat. Rajat. حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

يقول كريستوفر كاسمريز في كتابه المعنون السياسة في كرة القدم والصادر عام 24 20 ألف ميلادي بأن كرة القدم لا تنطلق أبدا مع صافرة البداية في كل مبارياتها، ولا تنتهي إطلاقا مع صافرة النهاية للحكم، فهي في نظر الباحث بمثابة المساحة التي تتقاطع فيها المصالح السياسية والهويات الوطنية والصراعات الاجتماعية، ليقدم من خلال هذا الكتاب تسليطا واضحا للضوء على الوجه الآخر للعبة الأكثر شعبية في العالم، متتبعا كيف تحولت الملاعب إلى ساحات تعكس تحولات المجتمعات وصراعاتها في آن واحد. ويناقش الكتاب العلاقة المعقدة بين كرة القدم والسلطة، موضحا كيف استخدمت بعض الأنظمة السياسية اللعبة لتعزيز صورتها داخليا وخارجيا، وكيف أصبحت البطولات الكبرى بمثابة الأدوات الدبلوماسية المطلوبة لتحقيق المزيد من النفوذ. ويتناول الكتاب أيضا قضايا حوكمة كرة القدم العالمية ودور المؤسسات الرياضية الكبرى وعلى رأسها الاتحاد الدولي لكرة القدم في رسم مستقبل اللعبة وسط تحديات الفساد والشفافية والمساءلة وغيرها الكثير من القضايا التي تشغل هذا العالم. ويتوقف المؤلف عند موضوعات شائكة مثل القومية والعنصرية والتمييز واستخدام الأندية الكروية والجماهير كوسيلة للتعبير عن مواقف سياسية واجتماعية مختلفة، ليكشف أن المدرجات ليست مجرد أماكن للتشجيع، بل هي أيضا بمثابة فضاءات تحمل رسائل تتعلق بالهوية والانتماء والاحتجاج. ويمتاز الكتاب بطابعه التحليلي الذي يجمع بين الدراسات السياسية والاجتماعية والرياضية في آن واحد، مقدما قراءة حديثة لكرة القدم في عصر أصبحت فيه اللعبة صناعة عالمية تتجاوز حدود الدول. فهو لا يبحث فقط في كيفية إدارة كرة القدم، بل في كيفية تأثيرها على العالم من حوله. ويترك الكتاب القارئ أمام حقيقة واضحة، كرة القدم ليست مجرد 90 دقيقة، بل هي بمثابة ظاهرة إنسانية تعكس صراعات العالم وتطلعاته، وتكشف أن من يملك القدرة على التأثير في اللعبة قد يمتلك جزءا من أدوات التأثير في السياسة والثقافة والميدان. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنية الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدا.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: راية.بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
1: من

0: الساعة الآن 4 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: موجز الأخبار من رايا FM، أهلا بكم. إصابة 8 مواطنين بينها 6 إصابات بالرصاص الحي خلال هجوم للمستعمرين الإرهابيين على قرية فرعتا شرق قلقيلية، حيث هاجموا المنطقة الشرقية من القرية بالحجارة والعصي والرصاص وأحرقوا منشأة تجارية منجرة ومنزلين وأراضي زراعية وسط محاولات المواطنين التصدي لهم. مستعمرون يعتدون على أبار عين سامية شرق كفر مالك في رام الله والبيرة ويخربون خطوط المياه، ما أدى إلى توقف مؤقت لضخ المياه. هذا وأكدت مصلحة مياه محافظة القدس أن طواقمها تعمل على إصلاح الأضرار، مشيرة إلى أن هذا الاعتداء هو الثالث على الأبار خلال أسبوع. مصادر محلية تفيد بتجمع ميليشيات المستعمر عند البؤرة الاستعمارية الجديدة المقامة على أراضي المواطنين ما بين قريتي بورين ومادما بنابلس. مصادر محلية تؤكد إغلاق قوات الاحتلال كافة الحواجز العسكرية المؤدية إلى محافظة رام الله والبيرة، حيث احتجز جيش الاحتلال عددا من الشبان على حاجز عطارة وأقضعهم للتفتيش. كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز باتجاه مركبات المواطنين على حاجز عين سينيا ما تسبب بإعاقة حركة المرور. شهود عيان يفيدون باقتحام قوات الاحتلال منطقة الحوز بقرية تل جنوب غرب نابلس. هذا وقد شرعت جرافات تابعة لميليشيات المستعمرين بتسريع تجريف واقتلاع أشجار الزيتون في أراضي قرية تل جنوب غرب نابلس. كما أقدمت قوات الاحتلال على تفتيش المركبات عند طريق سروات الشاعر قرب بلدة تل خلال اقتحام القرية. مواطنون يقدمون على نقل إصابات إثر هجوم ميليشيات المستعمرين باستخدام الدواب بفعل إغلاق الاحتلال للطرق في خربة أم الريحة جنوب جنين. مصادر محلية تفيد بإقدام قوات الاحتلال على إغلاق المدخل الشمالي لمدينة سلفيت. قوات الاحتلال تشدد من إجراءاتها العسكرية على حاجزي تيسير عين شبلي في الأغوار الشمالية، ما تسبب بإعاقة حركة المواطنين والمركبات وتأخير وصولهم إلى وجهاتهم وسط استمرار التضييق على تنقل الفلسطينيين في المنطقة. قوات الاحتلال تعتقل خطيب مسجد الفرديس عادل عساكري خلال اقتحامها المسجد شرق بيت لحم أثناء خطبة صلاة الجمعة. دائرة الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون الطقس مساء اليوم بإذن الله لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق، فيما يكون غدا السبت حارا إلى شديد الحرارة مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلها العام بنحو 2 مئويات. نهاية الموجز، للمزيد على رايو دوت بي أس في أمان الله.
0: رايا FM، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
7: رايا دوت بي أس،
6: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

يا رب، اللهم اجعل غدونا إليك مقرونا بالتوكل عليك، ورواحنا عنك موصولا بالنجاح منك، وإجابتنا لك راجعة إلى التهالك فيك، وذكرنا إياك منوطا بالسكون معك، وثقتنا بك هادية إلى التفويض إليك، ولا تخلنا من يد تستوعب الشكر. اللهم أعذنا من جشع الفقير، وريبة المنافق، وطيشة العجول، وفترة الكسلان، وحيلة المستبد، وفتور العقل، وفلتة الذهول، وحرقة النكول، ورقة الخائف، وطمأنينة المغرور، وغفلة الغرور. يا رب، صل الكفاية بالسلوة عن هذه الدنيا، واجعل التهافنا عليها حنينا إلى دار السلام ومحل القرار، وغلب إيماننا بالغيب على يقيننا بالعيان، واحرسنا من أنفسنا فإنها مفاتيح البلوى. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وصلى الله على سيدنا محمد

يا رب املأ بالتقوى قلوبنا وبالمحبة نفوسنا حتى نكون من المؤمنين القوية نفوسهم، فنعفو عمن ظلمنا ونعطي من حرمنا ونصل من قطعنا. يا رب أبعدنا عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، واجعلنا من المتقين الخاشعة قلوبهم القانعة نفوسهم، إنك سميع مجيب. يا رب إن أنصح الناس لنفسه أطوعهم لربه، وإن أغش الناس لنفسه أعصاهم لربه، والسعيد من سلم له دينك، والشقي من انخدع لهواه وغروره. اللهم اهدنا بك إليك، واغفر لنا وارحمنا وتب علينا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان العصر.
1: الله أكبر الله أكبر.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان من قسم الأرزاق ولم ينسى أحدا. سبحان من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. سبحانك اللهم وبحمدك. اللهم وفقني إلى دعاء إذا دعوتك به أجبتني وقبلتني. اللهم إني أسألك عملا صالحا ترضاه وترضى به عني، وأسألك التوفيق إلى كل ما تحبه وترضاه، والبعد عن كل ما تكرهه وتأباه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، يا عظيم العفو يا حسن التجاوز. تجاوز عن سيئاتي وتقبل حسناتي، واجعلني من أهل خيرك وبرك وفضلك ورحمتك.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: بتعرف شو بيميز الملكي؟ الملكي أول مطعم فلسطيني بيحصل على شهادة السلام الغذائية العالمية آيزو 22000. جودة، نظافة وثقة بمعايير عالمية. الملكي، لما الجودة بتصير أسلوب حياة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
1: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية.

0: الساعة الآن 5:00 مساء.
1: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامسة مساء
1: برعاية جوال.
2: مستمعينا ومشاهدينا ومتابعينا الأكارم، أهلا وسهلا فيكم في هذه الاستضافة الجديدة من سلسلة حلقات بودكاست ضيف الراية، ودائما على أثير شبكة راية الإعلامية وبرعاية جوال. في هذه المساحة الدافية ومن هذا البيت الكبير خلونا نبلش الحكاية. من وراء الجينات قصة علم وإنسان، شاب فلسطيني دخل مجالا حديثا ومعقدا واختار أن يعمل في تخصص قد يختصر على المرضى سنوات طويلة من البحث والتشخيص والعلاج. كافح بالعلم والأبحاث ليرفع اسم فلسطين. ضيفنا في هذا اليوم هو اختصاصي العلوم والأمراض الوراثية الدكتور محمود رزيقات. أهلا وسهلا فيك دكتور.
3: أهلا وسهلا فيكم، شكرا جزيلا على الاستضافة والاهتمام.
2: بالعكس دكتور، يعني أول شيء أنا بدي أشكرك على وجودك اليوم معنا، وإحنا دكتور بنفتخر فيك، بنفتخر دائما بهاي القدرات الشبابية الموجودة عندنا، ويعني غني عن التعريف يا دكتور، وشكرا دائما لتلبية الدعوة.
3: يعني هذا بالعكس، يعني هذا يعني شرف لي ومن دواعي سروري إني أكون موجود معاكم. شكرا.
2: كيف جينات البلد يا دكتور؟
3: جينات البلد، والله لا لا لا أخفيك، يعني الحمد لله رب العالمين على كل شيء. هلا بشوف البلد إحنا بخير، وإحنا عنا ترابط عائلي كثير جميل، والنسيج الاجتماعي كثير حلو، وعم بنشوف، يعني أقول لك يعني بدي أجاوبك باختصار كيف جينات البلد. كنا بنقرب لبعض، إذا مش من خلال الـ الـ الـ الأب والأم، هي من خلال النسب، وهذا شيء كثير جميل، تمام. لكن وصلنا لمرحلة من على مستوى الوراثة إنه إحنا في خطر كثير كبير من انتشار الأمراض الوراثية في المجتمع العربي بشكل عام. يعني مش بس بفلسطين، يعني إحنا عم بنشوف يعني من خلال وجودنا بالأردن، عم بنشوف بالسعودية والمناطق يعني العربية بشكل عام. إحنا هيك شبكتنا شوي معقدة نوعا ما، فهذا بيرفع نسبة خطورة وجود الأمراض الوراثية، هذا تحدي. الشيء الثاني برضو كمان بينقصنا الكادر والأبحاث العلمية والمراكز اللي بتهتم في هذا الموضوع على مستوى الوطن العربي، يعني مش بس بفلسطين.
2: بعيدا عن الألقاب والإنجازات، بعيدا عن المسميات اللي رح نجيها كمان شوي، محمود رزيقات مين هو؟
3: محمود رزيقات شاب طموح فلسطيني، بحب التخصصي، بحب الناس اللي حوالي، بحب اللي حوالي يكونوا دائما فخورين في، يعني خصوصا أهلي وأبوي وأمي وأهلي. كنت دائما بحب إني دائما أتميز، يعني بغض النظر سواء يعني كان في ما يتعلق في مجالي أو قبل ما أدرس، يعني بقيت دائما أحب إني أكون يعني متميز. ولعلمك أنا ما كنتش الأول على الصف، بس دائما كنت أطمح إني أنا أكون الأول على الصف، كنت دائما أحاول. يعني بجوز في المدرسة ما حلفنيش الحظ، بالجامعة الحمد لله ربنا يعني يسرها معي. عندي يعني اعتقادات شخصية إنه عندي شيء ممكن أقدمه، يعني لا لا لا هاي البلد أول شيء، يعني فلسطين، وللبشرية بشكل عام. يعني تعمقي، يعني تخلي الإشي مرتبط بس بعملي، يعني تعمقي بشغلي، كل معلومة عم بقرأها في بحث علمي أو نتيجة فحص لطفل أنا بعمله أو لزوجين، بتفتح لي أفاق لدراسات وأفكار وأساليب منهجية، لأنه ممكن تساعد الناس التانيين. فصفت إنه إحنا يعني على ongoing أو دائما on the run، عم نركض. هذا الشيء بيسعدني، يعني أنا مبسوط، يعني الحمد لله مجهد علينا، يعني يوم بحكي أنا بقصد أنا وفريقي. نعم. عشان يعني لكن في كل قطرة دم بتدخل على مركزنا في هناك قصة شغف ومسؤولية كبيرة تجاه أصحاب قطرة الدم واللي حيجينا بعدين،
2: ورح نجيهم بالتفصيل وبنحكي عن كثير من قصص النجاح دكتور، والقصص المبهرة، وأخيرا كان قبل فترة قصة رح نجيها نحكي عنها أكثر. شو قصة العالم الصغير؟
3: هاي زمان والله.
2: زمان هاي.
3: زمان والله. شوف يعني كان برضو كمان يعني أثناء دراستي للبكالوريوس في الجامعة الإمسائية أو يعني بين قوسين البريطانية في القاهرة، كان يجب علينا أنه اتخاذ مشاريع تخرج. فلفت انتباهي بوجودي بمصر أنه كانوا كثير كمان يعني المحاضرين دائما يعطونا أمثلة عن الأوبئة والأمراض، دائما الهيباتيتس اللي هو مرض التهاب الكبد الوبائي وخصوصا سي، في مصر كان كثير منتشر كثير منتشر لكثير أسباب، بدناش نفوت في تفاصيلها. هلا صراحة أنا انتبهت لهذه المعلومة وما كان بفترتها في علاج يعني أنه يشفي الناس ويحسن حياتهم، وكان دائما هو حديث الناس هناك. فاخترت أنا يعني بالتعاون مع المشرفين علي أنه أنا بدي أتعمق في هذا المجال. قدمت بروبوزل معين، يعني عملت دراسات وأبحاث وشفت وين العلم كان واصل في هذيك الفترة في هذا المجال، واخترت أني أكمل عليه. هلا في الجامعة اللي أنا كنت فيها كان في نوعا ما افتقار لبعض الأدوات وبعض الخبرات اللي يعني بتختص في هذا المجال. دورت لقيت في أبحاث وفي ناس أوريدي عم بيشتغلوا على نفس الموضوع في جامعة عين شمس، فأتذكر أنني انتقلت وسكنت هناك وعملت أبحاث هناك. كانت الفكرة أنه في منطقة على المادة الوراثية تبعت الفيروس ما كانتش شوية مفهومة، فالبحث كان يعني باختصار نفهم هاي المنطقة. وجدنا أنه هاي المنطقة مسؤولة عن تصنيع بروتين معين، هذا البروتين يعد يعني من الممكن أنه نستخدمه في عملية تطوير فحوصات للكشف عن هذا الفيروس تمام في الناس المرضى. هذا واحد. الشيء الثاني من الممكن أنه إحنا نستخدمه كعمله كمصل تمام، بحيث يعني بطريقة معينة ينعمل كمصل وينعطى للناس، بيعطيهم نفس الإفكت تبع الإنفكشن بس هو مش إنفكشن تمام، بيهيئ جهاز المناعة لو الفيروس دخل عليه بشكل حقيقي. والحمد لله رب العالمين كانت دراسي جدا ناجحة وتم الإشادة فيها من خلال الطاقم التدريسي، وأيضا تم منحي زي رحلة إلى بريطانيا على في جامعة في كنت، فشاركت بجزء من الأبحاث اللي هناك، يعني كنوع من التشجيع.
2: ومن هون سموك من هون سموك
3: من هون أجت تسمية. كان في الله يسهل عليه دكتور أحمد ندى، بوجه له الشكر من خلالكم، هو اللي أطلق عليه هذا الاسم العالم الصغير، كان يحكي لي بالمصري.
2: ويعني ومن هون بدت رحلة العلم معك دكتور. بس يعني هو مش غريب، بعرفش، بس انه علم الجينات تحديدا مش سهل، صعب. شو اللي خلاك تروحه؟
3: اللي خلاني اروحه هلا بصراحة يعني كنت في البداية بعد ما خلصت توجيهي كنت شوي يعني محتار، وبنفس الوقت يعني زي ما ذكرت كنت يعني هاي يعني حابب بدي شيء يعني فيه تميز. فكنت أتواصل مع أصدقائي، وبرضو كمان بدي أتشكر خالي صايل، هو من سكان مصر، فكنا نحكي أنا وياه، فحكى لي خال في جامعة جديدة فاتحة وفيها تخصص شيء اسمه بايوتكنولوجي، شو رأيك تفوت وتشوف؟ والله فعلا شفت، فبقيت انه يعني بتعمقوا في هذا المجال، وبرضو كمان اخذ التشجيع من اهلي ومن الوالد برضو كمان. فالحمد لله يعني بعد ما رحت هناك تعمقت في الموضوع فحبيت الاشي، ف صرت أحب إنه يعني المعلومة اللي تقرأها في الكتاب صرت دائما يكون عندي شغف أقوم أشوفها على الواقع، فتروح تعمل الأبحاث تعمل التجربة، كان كلهم تجارب يعني إحنا نعملهم، يعني يوم تشوف الإشي هيك أمام عينيك بتفرق على إنك تقرأه بكتاب، فهذا بخلي دائما عندك شغف دائما موجود. وكان بحثي يعني نجاحه أعطاني دفعة لقدام كثيرة، وبنفس الوقت حملني كثير مسؤولية. يعني بعد الصار والنجاح أيام العالم الصغير حسيت أنه يعني الأنظار تتجه علي، وبالتالي المسؤولية كانت كثير كبيرة، ما بينفع أنه أوصل هنا وخلص وخلصت. فهذا كان دائما يكون حافز لأني دائما أستمر أستمر أستمر.
2: يعني العالم الصغير بدل ما يعطيك أنه أنا وصلت المكان اللي بدي إياه يعطيني ألف عافية، لا هي حطت عليك مسؤولية أنه طب وبعدين ولوين يعني، وهذا دائما السؤال لوين. قديش كان في تحديات دكتور في، خلينا نحكي عن رحلة الدراسة تحديدا يعني، وبنحكي عن تخصص يعني بهذيك الفترة كان يعني مش كثير موجود، مش كثير دارج، بنفس الوقت مش سهل.
3: صحيح. هلا شوف يعني شوف التحديات موجودة في أي شيء، في أي شيء بلا شك، خصوصا عنا يعني إحنا الحياة اللي إحنا بنعيشها الأيام هاي مش حياة أصلا يعني، فما بالك يعني بس تكون قصة نجاح أو رؤية معينة شخص معين عم بركض إنه يحققها في ظل ظروف اللي إحنا بنعيشها والمعطيات اللي حوالينا، كان كل إشي صعب. هلا لا أخفيك يعني الدراسة كانت، كنت أنا كثير الصراحة محمل حالي فوق طاقتي، بنفس الوقت برضو كمان أبوي ما كانش مقصر معي بالمرة، وهذا كان شيء جدا يتعبني، لأنه كنت أخاف مثلا أنه أنا يصير عندي زلي وبالتالي أبوي يزعل مني لأنه عم بصرف علي والناس اللي حوالي، فهذا كمان كان عندي مسؤولية. الحمد لله خلصت من مصر، بعد ذلك انتقلت إلى بريطانيا وشاركت في, في, في, في بعض الأبحاث كنوع من التشجيع، كان هو تبادل طلبي من الجامعات. بعد ذلك انتقلت إلى أستراليا، كانت في تحديات كثير كبيرة في أستراليا. البلد كانت كثير غالي، كانت صعب إنه الحدا إنه أهله يصرفوا عليه، كنت دائما حريص على إني أوازن ما بين معيشتي وشغلي، كنت بشتغل أنا يعني مش عيب يعني، أنا كنت بشتغل، اشتغلت بالبناء في وانا بأستراليا أثناء دراستي، اشتغلت أوبر درايفر كنت بسوق سيارات، اشتغلت في أماكن تصنيع المطابخ، كان في شركة بالقرب من الجامعة، كنت على 5 الصبح تمام أنا أطلع من بيتي أوصل هاي الشركة الساعة 6 الصبح، أخلص شغلي كنت بشتغل في مجال النجارة والخشب والسي ان سي، أنا سبيشالايز سي ان سي باي ذا واي.
2: هذا توقعت تكون تشتغل بالحجر أكثر لأنه يعني جراوند الحليل يعني
3: كان المفروض هيك، بس أنا كلامه كانش في فرصة، فكنت أبلش شغلي الساعة 6 صباحا، أخلص الساعة 2، أخذ الشاور وأبدل ملابسي وأروح ماشي على الجامعة. كانت عبارة عن أبحاث، كنت أقوم بالتجارب وشغلي يعني بما يخص تخصصي لساعات متأخرة بالليل وبعدين أروح، كان هذا كله تحديات وصعب. والحمد لله تخرجت، كنت من المتفوقين، حصلت على الإقامة في أستراليا، حصلت على برضو كمان اشتغلت لفترة بالجامعة كمدرس، بس ما كانش هذا طموحي صراحة. فكنت كثير أقدم applications تمام، كانت يعني معقدة نوعا ما، برا شوي مش زي عنا يعني معقدين نوعا ما، وبرضو كمان كان في إشباع هناك يعني فيها. أتذكر بال2016 زرت أنا فلسطين، الوالد تعرف لحادث فاضطريت أني أنا أجي أزوره. خلال إقامتي في هاي الزيارة تنقلت ما بين المراكز اللي كنت أعتقد يعني أنها هي بتشتغل في مجال الجينات، يعني في منهم استقبلوني، في منهم أصلا ما دخلوني على المختبر أني أشوفه أصلا تمام، لكن لقيت حالي بالقدس، فكان آخر خيار لي إني أروح على مستشفى هداسة أشوف شو بعمل، وبسمع عن هداسة وبسمع عن كذا وبسمع عن كذا، وأنا دخلت كل المستشفيات اللي هناك العربية والمش عربية تمام، مستشفى هداسة فتحوا لي الأبواب دخلت شفت كل المختبرات وكل شيء، ونفس الوقت حطيت السي في تبعتي هناك ورحت، وحكوا لي احنا ما بندور على شاغر ولا شيء تمام، بس فرجوني واستقبلوني قالوا لي حط السي في تبعك وروح. سافرت رجعت على استراليا. بعد تقريبا 4 شهور اجاني ايميل، من دكتور اسمه زيدون صلاح، بوجه له تحية من هنا. قال لي انا شفت السي في تبعتك في هداسة وانا معني فيك. فصار التواصل بيني وبينه وجيت هنا على فلسطين. بلشت في احدى المختبرات الخاصة، هذا يعني لهم تاريخ عريق تمام في الفحوصات الروتينية وما شاء الله عليهم، وكان في عندهم نوالة مشروع
2: كان هون بالضفة
3: بفلسطين. روحت
2: لأنه أنت روحت يعني بناء على الدعوة اللي اجتك من مستشفى هداسة، مع العلم أنه لما اجيت مرة أولى يعني أبواب هداسة كانت مفتوحة أبواب مستشفيات الداخل. ولكن
3: لا، خليني أعدل المعلومة. اللي تواصل معي دكتور زيدون صلاح هو كان في مستشفى هداسة تمام، ولكن كان في عنده مشروع نواب بفلسطين. فهو كان بده يعني بتضفي عشان ما اشتغلت مع هذا سلا. ففعلا تواصلنا يعني بفترة يعني لا بأس بها وفهمنا كل شيء وجيت. فكانت هي عبارة عن نوالة مشروع بشركة خاصة تمام، شركة مختبرات، وكان في عندهم يعني بادرة انهم يطوروا من احدى مختبراتهم في مجال الفحوصات الوراثية والجينات بدل ارسالها للاردن او الى اسرائيل او الى اي مكان تاني. والحمد لله رب العالمين.
2: ما كانت تنعمل هاي الفحوصات، يعني هاي الفحوصات اللي بتحكي عنها ما كانت تنعمل الا في الاردن او في الداخل.
3: كانت هي موجودة تمام كخدمة هون، يعني انه هاي المؤسسة الخاصة بتاخد العين إنه بتوديها برا وبتجيب لك تقرير يعني بتريحك من هذا الموضوع. فبالعكس يعني استمرت
2: توطين خدمة
3: بالضبط، وطنناها في هاي الشركة الخاصة والحمد لله رب العالمين يعني نجحنا نجاح.
2: وهي كانت هي يعني عمليا هي كانت للمرة الأولى،
3: هذا أول عمل إلي بفلسطين. ف بعد ذلك تمام او يعني خلال وجودي مع المؤسسه الخاصه والنجاح يعني كان يعني الكل يعني بيشوفوا والناس الحمد لله مبسوطين، خدمات موجوده، النتائج بتطلع بدقه وبسرعه تمام، فكانوا الاطباء مبسوطين والناس كمان مبسوطين. فبعد ذلك يعني الله يرحمه الدكتور أسامة النجار،
2: الله يرحمه،
3: نقيب الطب المخبري والوكيل المساعد في وزاره الصحه، كان وصى علي حكى لي احكي لي شوي عن حالك، شو قدراتك، شو عندك خطط، شو. فحكيت له عن أفكار وأشياء أنا كان نفسي أن أعملها، وصراحة كانت هاي برضو كمان حلمي اللي أنا أطبقها مع المختبر الخاص اللي أنا كنت بشتغل فيه، بس ولكن كانت البجت كثير عالية تبعته، يعني بدك عن جد يعني يا شركي عن جد تضخ منيح أو بلد يعني أو يعني حكومة تضخ فيه. فقدمت بروبوزل كامل لدكتور أسامة النجار رحمة الله عليه، وتم دراسة هذا البروبوزل، وأيضا تم دراسته مع الدكتور جواد عواد كان هو وزير الصحة، وكان رئيس الوزراء الدكتور محمد شتيه الله يسهل عليه. أتذكر أول لقاء لي عند الدكتور محمد شتيه، أول ما شافني اللي بقول لي هذا أنت قد النجمة أتذكر ذلك. فتم منحنا ميزانية وأسسنا،
2: هو شاف بس هو شاف الإنجاز والشغل وتوطين خدمة وجينات وآخر شيء
3: فهو بحكي لي أنا وين ما بروح بسمع عنك وين بروح كذا وما شاء الله وكذا، أنا بتوقع أن أشوف اختيار أمامي. فلا قلت له إحنا شباب يعني، كان هو لطيف كثير الله سهل عليه. ودرسنا الموضوع وتم فعلا ترصيد مبلغ مالي كبير تمام، يعني كافي
2: للتأسيس.
3: وأسسنا المركز الوطني لتشخيص الأمراض لتشخيص السرطان والأمراض الوراثية، والآن تم تغيير اسمه باسم مركز الدكتور أسامة النجار لتشخيص السرطان والأمراض الوراثية،
2: تكريما
3: له، وفعلا يعني يستحق ذلك، يستحق اسم التخليق. كانت فكرتي إنه كنت جاي أنا شوي بطريقة شوي مختلفة، بفكر في شيء اسمه العلاج الشخصي العلاج الشخصي، انه احنا من يعني من دراستنا للدي ان اي احنا بنختلف عن بعض، بنختلف عن بعض في كيف احنا نتعامل مع الأدوية والعلاجات، بنختلف عن بعض في الصحة وفي المرض برضو كمان. فكانت فكرتي انه اكثر شيء يعني على مستوى مرض السرطان.
2: يعني قبل ما افوت في المرض يمكن بسوى دكتور لو ببساطة شيء يعني جينات.
3: اوكي، شو يعني جينات؟
2: يعني بلغة الناس.
3: نعم، بلغة الناس جينات هي عبارة عن جزء من أجزاء الخلية أو مكون من مكونات الخلية. احنا بنعرف انه الجسم هو عبارة عن أجهزة مثل الجهاز العصبي، الجهاز الهضمي، والجهاز العظمي، وكل شيء، والجلد، وليك تمام. هاي الأجهزة مكونة من أعضاء، وهاي الأعضاء مكونة من أنسجة، وهاي الأنسجة مكونة من خلايا، وداخل هاي الخلايا في هناك برضو كمان أجهزة تمام تعمل على يعني على نشاطات الخلايا. لكن هذا الشيء مش عبث، سبحان الله الخالق تمام، هذا كله من ربنا. احنا كل اشي في جسمنا تمام هو عبارة عن ردود افعال ورسائل برسلها المادة الوراثية، وهي عبارة عن قواعد يعني نيتروجينية تمام، مركبة بطريقة معينة، بحيث اذا انقرأت بطريقة معينة بتوجه الخلية انه تعطي وظيفة معينة. يعني سبحان الله احنا اول ما يصير عملية الاخصاب تمام التخصيب بنكون خلص حيوان منوي ببيضة، بنصير خلايا تمام. بعد ذلك اللي بتصير المادة الوراثية او الجينات بتصير تعطي اوامر لهي الخلية انه تنقسم، جزء منها يصير خلايا قلب، جزء منها يصير خلايا عظم، جزء منها يصير خلايا عين، جزء منها يعطينا شكلنا الخارجي.
2: يعني على فهم البسيط في هذا الموضوع، يعني ممكن انا اوجه الخلية لتأدي وظيفة اخرى؟
3: طبعا الان، وهذا شيء واعد، هذا الان بنستخدمه. وكان لي بحثي الثاني كان في خلايا الجذعية. احكي لك شغلة ليش احنا نروح كثير بعيد تمام. اليوم كان في عندي لقاء تمام، احنا قاعدين بنحضر لعملية إن سنة تمام، بدي اجاوب على سؤالك تمام بطريقة يعني بمثال حي. طفلين انولدوا تمام توأم، تبين انهم مصابين بالألفا ثلاسيميا تمام، تم تشخيصهم قبل سنتين.
2: وبالمناسبة بس ألفا ثلاسيميا نادر عنا،
3: نادر
2: احنا مغلق اللي عمود
3: بيتا ثلاسيميا. صح، 100% كلامك.
2: هذا بعد في بقدر احكي.
3: نعم صحيح، ألفا ثلاسيميا تمام. والناس هم اصلا يعني هم فلسطينية بس بعيشوا في الخارج تمام، تم تشخيصهم ألفا ثلاسيميا للأسف. الآن طبعا الأطفال بغيروا دم بالشهر يعني بجوز مرتين لثلاث، وأهلهم يعني بس معاهم. فمثلا إحدى العلاجات المقترحة الآن تمام هو السيمسز، الخلايا الجذعية. طب إحنا من وين نجيب خلايا جذعية؟ كيف أنا بدي أصنع خلايا إنه نزرعها بنخاع العظم تبع هذول الأطفال بحيث إنها تصير تطلع لهم خلايا دم ما فيش فيها ألفا ثلاسيميا
2: سليمة؟
3: يس سليمة،
2: طلع خلايا سليمة من الثلاسيميا.
3: نعم، كيف تمام؟ حيرد على سؤالك. الآن إحنا دخلناهم عملية تمام، عملية فصل للطفرات الوراثية المسببة للألفا ثلاسيميا، وتم اختيار الأجني اللي ما فيها هذا المرض تمام. اليوم إحنا كنا في اجتماع عشان بنحضر يعني للزراعة اليوم تمام. هلا شو الهدف منها؟ بإذن الله تعالى سيتم زرع توأم تمام ذكور، لأنه المصابين ذكور فيفضل أنه يكونوا من نفس الجنس تمام. سيتم زرع أطفال اثنين ذكور توأم، وإن شاء الله ربنا بكرمهم وبتحمل المدام وبتولد. هلا بالحبل السري، السر هون الخلايا الموجودة بالحبل السري تمام تعتبر نوع من أنواع الخلايا الجذعية، هي المكون الأساسي لإلنا تمام. هاي الخلايا قادرة على إنها تتحول لأي نوع خلية أنت بتحطها أنت بدك إياها، بس بشرط إيش؟ إنك توفر لها البيئة اللي تحطها فيها. يعني مثلا هذا الحبل السري إن شاء الله بعد ما تولد المدام هناخد الخلايا من الحبل السري، سيتم معالجتها مخبريا تمام، وبعد ذلك سيتم حقنها في نخاع العظم للأطفال المرضى الآن، تمام؟ نستنى عليهم. بعد بفترة طبعا يعني عشان أخوف الناس، ولكن إنه طبعا خلايا اللي في نخاع العظم سيتم التخلص منها من الأطفال من خلال الكيماوي، تمام؟ طبعا هاي عملية كثير ضخمة، الأطفال بيكونوا داخل غرفة عمليات محصنة ممنوع فيها ولا أي نوع من التلوث،
2: عشان تنزل المناعة.
3: فيش مناعة بالضبط، احنا بنسحب المناعة من هذول الأطفال، تمام؟
2: عشان تقدر تحارب الخلايا
3: بالضبط. وسيتم حقن الخلايا اللي من الحبل السري، تمام؟ اللي من إخوته أو يعني
2: محل الخلايا اللي طلعت،
3: محل الخلايا طلعت. هاي الخلايا الجذعية ستتكيف في أجواء نخاع العظم، أجواء العظم، بالتالي ستتحول إلى خلايا نخاع عظم سليم 100%، وبالتالي ستتم تصنيع، ستكون قادرة على تصنيع محتويات الدم جميعه بشكل صحي، وبالتالي الأطفال راح منهم المرض.
2: كنت تحكي هذا أنا بتخيل، التخيل لحاله بخوف.
3: نعم، عملية صعبة
2: ولكن جميل جدا. يعني فكرة الإشي، يعني لما حكيت عن الحبل السري كيف ممكن، سبحان الله.
3: نعم،
2: يعني هو المكون الأساسي لكل خلايا اللي ممكن تشكل أعضاء الحيوية في الجسم، من صحيح. القلب للطحال لإيش ما بدك،
3: بس وين ما بدك بوفر لها البيئة اللازمة بتتحول لأي خلايا بدك هي.
2: يعني هذا بقولنا انه موضوع علاج الامراض الموجوده اليوم، الكانسر والامراض الوراثيه وامراض الجينيه، يعني ممكن يوم من الايام نيجي نقول احنا خلص بشكل بسيط جدا سنعالج كل هاي الامراض.
3: هلا نعم، هلا بشقين، بطريقتين، تمام؟ بطريقتين. الطريقه اللي موجوده وكانت سابقا والمختلفة عن طريقتي أنا كدكتور محمود رزقات، تمام؟ أنا ماشي الآن بمنهج مختلف، تمام؟ مع أني بساعد يعني في الإشي الموجود الآن، في علاجات تم تطويرها بشركات أدوية، تمام؟ اسمها علاج جيني.
2: نعم.
3: تمام، الهدف منها أنه مثلا إحنا في عنا مشكلة على جين معين، هذا الجين معطوب ما بيأدي دوره بالشكل الصحيح، الآن ممكن علاج هدول الأطفال، تمام، بمادة وراثية تشبه هذا الجين، تم تصنيعها خارج الجسم في مختبر، وبالتالي حقنها في جسم هذا الطفل. وشفنا الآن مثلا في بعض حالات مرض ضمور العضلات،
2: نعم،
3: لكن ثمن العلاج الآن يتعدى 2 مليون دولار.
2: واو.
3: هي إبري
2: واو.
3: إبري 2 مليون دولار، تمام؟ هذا ابروتش، بس يعني هي اليوم 2 مليون دولار، بس على ما اعتقد كمان 20 سنه ممكن تكون ب 200 دولار، تمام؟ يعني ان شاء الله، واتمنى انه يسرعوا بهذا الشيء لانه الامراض عم تتفشى بكل العالم خصوصا هند. هذا نهج. النهج الثاني اللي انا فكرت فيه، هون انا فكرت بطريقه مختلفه. بحكم وجودي في وزاره الصحه زي ما ذكرنا في المركز، يعني في مركز الدكتور أسامة النجار الله يرحمه الآن، تمام، كنا بشكل يومي نشخص أطفال عم تنولد مريضة بأمراض مختلفة، يعني بدون ذكر أسماء أو تعداد، يعني عد زي ما بدك. طب أنا فكرت بطريقة مختلفة، أوكي، في منهم اللي إله علاج، في منه اللي ملوش علاج، وفي منه اللي بده متابع، وفي اللي أصلا اللي هو أصلا مش مفهوم شو اللي عم بيصير فيه. وإحنا كنا هناك عم بنشوف عينات بتجونا من جميع المستشفيات الحكومية، بعض المستشفيات الخاصة، وبرضو كمان كل مستشفيات غزة كانت تودي علينا. فإحنا كنا نشوف كل الطبقات وكل الحالات اللي ممكن تشوفها، كان الأرقام يعني مخيفة صراحة. فأجت هون فكرة إنه طيب أوكي، عندنا علم الآن، إحنا عم بنشخص الأطفال، تمام؟ إحنا عم نشخص الأطفال عم تنولد، طب إحنا ليش بنفكر بطريقة ثانية إنه إحنا أصلا نمنع هذا الشيء ينتقل من الزوجين إلى أبنائهم؟ ليش بنفكر بطريقة هاي؟ فأثناء وجودي وأنا أعمل يعني في وزارة الصحة، بلشت أفكر بهذا الموضوع، عمل أبحاث ودراسات، ولقيت فعلا يعني في ناس بيفكروا زيي، يعني وكان في أوراق بحثية، وفي برضو كمان شركات عم بتصنع مواد ممكن أنت تستخدمها لحتى

0: قدرت على إني أعمل استنساخ للجينوم البشري في خلال ساعتين بس من خلية واحدة. يعني القصد إنه الآن بتعطيني خلية واحدة من الجنين هو في مركز الزراعة، بعمل استنساخ من المادة الوراثية تمام لدرجة إنه وراثيا أو يعني دقربها للناس أنا عم بصير أشوفه إنه إنسان أمامي، بصير أشوفه إنسان أمامي، بس إيش؟ من خلال بياناته الوراثية،
1: سطلتني.
0: صحته ومرضه
1: سطلتني.
0: يا هو شوي معقد بجزء الحكي اللي أنا بحكي فيه فانتسي أو إشي، بس هذا اللي أنا بعمله عن جد في مختبرات
1: قوة العلم. دكتور قوة العلم، يعني
0: قوة العلم، الشغف، والفريق اللي معك والفريق اللي مؤمن معك، ذات ست، ما بدهاش أكثر من هيك. هلا اللي أنا بحكيه ممكن الناس هلا يفكروا إنه بالأحلام، لا، هذا الإشي إحنا كل يوم بنسويه الحمد لله رب العالمين. عندنا 1300 طفل بيمشوا في الشارع الآن، العائلات كانت خلص فقدت الأمل.
1: 1300 طفل
0: الآن الحمد لله رب العالمين، طبعا موزعين بفلسطين وبقية العالم.
1: مش مهم وين.
0: يس. مش مهم
1: إنسانيا وين. إنه بنحكي عن حدا قد يعني يكون محروم من هذا الموضوع، موضوع الخلفة. أو إنه يجي أطفال سليمين. وأنا قبل يمكن قبل أسبوع فقط كنت بشوف تقرير معمول معك وعنك دكتور على موضوع عائلة كانت تعاني من فقدان أبنائها بعد سن معين، بعتقد أنه بالخليل.
0: صحيح.
1: نعم
0: صحيح.
1: لو تحكي لنا شوي عنها.
0: هاي العائلة صراحة هم أقرب مني، يعني أنا بعرفهم بشكل شخصي من زمان، يعني أيام وأنا عم بدرس، يعني أنا كنت قريب منهم وبعرف يعني معاناتهم. شاءت الأقدار أنا درست الجينات ودرست العلوم المخبرية الوراثية، وشاءت الأقدار نجحت في مختبرات جينوم، وبلشت الحمد لله الناس تستفيد والأطباء مبسوطين، وعم نحدث تغير، عم نعمل ثورة في تاريخ الطب المعاصر. أنا بحكي لك هي تمام. وهذا يعني أجاوبك على سؤالك السابق اللي هو رؤيتي في موضوع الأمراض الوراثية. أنا عم بطلع على فلسطين والعالم لبعد 100 سنة بدون أمراض وراثية بإذن الله تعالى، باستخدام المنهج اللي أنا بستخدمه. إنه إحنا يوم نفصل المرض الوراثي من الأطفال تمام، هذا الطفل بيجي حتى مش حامل المرض، فهو وذريته خلاص راح المرض
1: سليم منها. تماما
0: سليم، وقيس عليها على كل الأمراض. اطلع على العالم بعد 100 سنة، بعد ما احنا نموت، بعد 100 سنة، بعد 200 سنة، بعد 300 سنة
1: هتكون قد انتهت الأمراض
0: بإذن الله تعالى.
1: يعني بتكون أصبحت
0: إن شاء الله فكرتي تصير، فكرتي ونهجي اللي أنا بشتغل فيه يصير في كل العالم، مش بس فلسطين والوطن العربي. احنا بلشنا ندخل هذا الشيء على كل الوطن العربي من خلال نافذة الوطن العربي عمان الأردن، بس أنا يعني أتطلع لها أنها تكون على مستوى العالم إن شاء الله. هلا نرجع لموضوع العائلة. بعد يعني النجاحات الحمد لله تواصلنا مع بعض، يعني لا أخفيك يعني هم أقاربي تمام، تواصلنا مع بعض، بلشنا يعني قمت أنا بزيارة العائلة لوين هم بسكنوا، جلست مع أكم زوج تمام، أخذنا التاريخ الاجتماعي للعائلة كله، التاريخ الاجتماعي يعني مين ابن مين ومين تزوج مين وهذا ابن مين وهذا المقصود فيه، وأيضا التاريخ الطبي للعائلة ومين الأزواج اللي عندهم انولد لهم أطفال وعندهم مشاكل، من الأطفال السلام وهيك. فبعد ما أخذنا كل هاي المعلومات أخذنا عينات دم تقريبا من 25 واحد من هناك،
1: من نفس العائلة،
0: من نفس العائلة تمام، أزواج مختلفين، في منهم لقينا بيتشاركون، يعني طبعا هم ما كانوش مقصرين في السابق، عاملين فحوصات وراثية في كل مكان، ولكن كانت كلها نيجاتيف أو هي يعني مش كثير بتساعد أو بتساعد أو بتفسر لما بمروا فيه. فأخذنا احنا هاي العائلة وجمعنا شوفي عندهم معلومات، برضو كمان كان في بعض الباحثين في الجامعات يحاولوا يعني برضو كمان يساعدوا هذول الناس، جبنا هاي المعلومات برضو كمان وبلشنا من الصفر. عملت فحوصات وراثية شاملة لست أشخاص تمام، وتبين أنه بيتشابهوا بأشياء وبيختلفوا بأشياء معينة. فكان في زوجين تمام، يعني في أزواج لقيت عندهم يعني كثير في تشابه في المادة الوراثية، في زوجين كان عندهم متغير واحد بتشابهوا فيه فقط تمام، متغير واحد. طبعا ما في أي دراسات على هذا المتغير.

0: غير أو على هذا الجين
1: جديد
0: ما في أي دراسات ما في أي شيء. كان هذا برضو كمان تحدي كثير كبير إنه إحنا نقول هذا هو فعلا العامل الوراثي أم لا. ولكن عملنا فحوصات للناس السلام لقينا إنهم هم ما عندهم مش هذا التغير. لقينا الأطفال المصابين عندهم هذا التغير
2: الثابت والمتغير
0: بالضبط. لقينا مثلا الأزواج اللي عندهم أطفال بيعانوا من هذا المرض لقيناهم حاملين للمرض بس مش مصابين فيه. هذا أعطاني دليل إنه قد يكون فعلا هاي الطفرة في هذول الزوجين تمام قد تكون هي. هذا كان أول دليل. دليل الآخر حاولنا قدر الإمكان محاكاة هاي الطفرة باستخدام الحاسوب والكمبيوتر, وحاولنا قدر الإمكان إنه إحنا ندور على أبحاث علمية منتشرة هنا وتجميع ويعني تجميع الداتا لحد ما نوعا ما إنه استقرينا إنه قد يكون إنه هذا هو العامل الوراثي. جلست مع الأهل وفهمتهم كل شيء وفهمتهم السلبيات قبل الإيجابيات, وهي كانت عبارة عن تجربة. وفعلا تمت الموافقة, طبعا أخذوا وقتهم في التفكير تمت الموافقة. طبعا كان كل شيء موثق على الأوراق وتم شرح كل شيء على الأوراق تمام ووقعوا عليه. وبرضو كمان كان في عندي تحدي إنه بدي مركز زراعة يساعدني, فبتشكر الدكتور عمر حرايق المركز الإيطالي للأخصاب هم وافقوا بالرغم من إنه لو فشلت هاي العملية فهي فشل للمؤسسة, ولكن الحمد لله وافق وبلشنا العملية. تم الإخصاب خارج الرحم وقمنا بعمل فحوصات لهذا المتغير تمام لعشرة أجنة, ولقينا أنه في أجنة اثنين ذكور ما مش مصابين يعني ومش حاملين لهذا التغير. وافقوا الأهل على أنه يتم إرجاعهم الاثنين التوا. الحمد لله حملت المدام. على أسبوع 12 أخذنا خزعة من المشيمة للتأكد, عملنا الفحوصات الوراثية تبين أنه النتائج مطابقة للسابق لقبل الإرجاع
2: ما
0: في أي شيء. وأيضا بعد الولادة عملنا أيضا الفحوصات الوراثية وكانت كلها مطابقة للفحوصات القبل. لكن مش هون وقفت العملية صراحة تمام. أعراض هذا المرض ما بتظهر أثناء الولادة ولا أثناء الحمل, بنولد الطفل ولا عنده أي شيء, كل وظائف الحيوية ممتازة والفحوصات العادية في المستشفى تمام. بروحوا على البيت وبكون مع أحلاه وشكله كمان ممتاز وبرضع طبيعي وما في أي شيء. لكن بالفترة اللي ما بين 6 شهور إلى 3 سنوات بتبلش تظهر الأعراض تمام. صراحة هاي الفترة بالنسبة لإلي يعني
2: أعصاب
0: كل فترة نحكي مع الأهل كيف الأطفال طمنونا عنهم لا كل شيء تمام يا دكتور, وأخذناهم على الأطباء ذوي الاختصاص عملنا الفحوصات اللازمة كل شيء تمام. بعدين أحكي لك صراحة يعني طبيب الطفل هو أمه. الأم كانت تحكي لي دكتور خلص أنا عارف إنهم سلام أنا عارف
2: يعني هم كمان عايشين التجارب سابقا
0: والحمد لله رب العالمين. لكن أنا ما اكتفناش بذلك. بعد 3 سنوات ونصف الآن بعد استكمال كل الفحوصات اللازمة أيقنا أن العملية نجحت الحمد لله رب العالمين. وهذا فتح أفاق جديدة لنفس العائلة للأزواج التانيين. ولعلمكم خلال من باركم كمان نفس العائلة بس أولاد عمهم أجاهم كمان طفل ذكر الآن عمره 1.5 شهر تمام
2: بنفس الطريقة
0: بس طفرات ثانية وأمراض تانية مختلفة برضو كمان, ولكن اتبعنا نفس النهج. والآن الحمد لله الطفل بصحة جيدة وإمه نفس الكلام تحكي لي يا دكتور بيختلف عن أخته العيانين يعني بالعمية, ولكننا نكتفي عند ذلك. إحنا قيد المتابعة
2: ضلوا ماشيين لحد تأكدوا
0: والآن بلشوا بقية الأزواج يجوا علينا. وأيضا صاروا برضو كمان من خارج هاي العائلة من مدن أخرى صاروا يجوا علينا.
2: وإحنا بنشوف على الشاشة دكتور الأطفال الاثنين هذول التوأم
0: من باب الفكاهة. شوف حرام قديش الأب صديقي يعني هو من جيلي كمان وبتربطني فيه يعني صديقي يعني. بحكي له شو سميت الأولاد؟ تعرف شو سماهم؟
2: اسمهم
0: رعد وهزاع. بحكي له ليش؟ بحكي له لو صح لي أسمي حجر بسمي, بدي ولد بدي ولا بدي السلالي. عبطته هيك
2: يا الله
0: مبارك
2: يا الله
0: طلع محلاهم
2: ما شاء الله
0: الحمد لله رب العالمين.
2: يعني هذا انجاز
0: ربنا قدرنا يعني نساعد بقية الناس ان شاء الله.
2: شوف قديش يعني وانت ما بتساعد بس يعني مش راضي هزاع اليوم اكيد في كذا عائلة وكذا حدا بيحلم في طفل سليم. والله يعافي كل الناس من كل الامراض. دكتور على المستوى الدولي ومستوى العلمي والتوثيق هل موثق كل ما بتقوموا فيه علميا ودوليا وعالميا؟
0: هلا شوف، يعني في هاي الجزئية مثلا احنا على هاي العملية ونجاح هاي العملية نعمل على ذلك. تمام، فعلا قدمنا طلب، المؤشرات كلها إيجابية، تم حجز اسم لهذا المرض، تمام نحكي عنه بعدين. والآن يعني هم يعني في طور التثبيت بشكل نهائي، نعمل على ذلك. نعم صحيح،
2: يعني
0: وسيكون يعني متاح في كل العالم. هاي التجربة قريبا ستكون متاحة في كل العالم إن شاء الله تعالى. كل الخطة وكل من أول يوم دخلت في بيت هذول الناس لحد ما وصلتني هاي الصورة، تمام، عملت أنا أطروحة الدكتوراه تبعتي، وستكون متاحة لكل العالم قريبا بإذن الله تعالى
2: إن شاء الله
0: بدون أي قيود
2: إن شاء الله. يعني وهذا لما بكون العلم للإنسانية وهو متاح للكل، قديش البلد بتساعد الشباب؟ كداش البلد بتفتح صدرها؟ وبحكيش عن البلد، البلد هي قامة باللي فيها، يعني كداش اللي فيها أو مسؤوليها بيفتحوا صدرهم لهالشباب وطموحاتهم وبتجاربك. يعني أنت كنت في مصر وبريطانيا وأستراليا وعودة إلى البلد، وشو اللي رجعك؟
0: سؤال صعب
2: الصراحة. يعني أول سؤال ترددت مرتين ثلاثة أسألك هذا السؤال، قلت بديش أسألك هذا السؤال، بعدين لا لازم أسألك هذا السؤال لأنه يمكن يكون صعب قرار العودة للبلد.
0: هلا شوف، يعني أهلي كانوا جدا رافضين إنه أرجع على البلد. كانوا يحكوا لي يعني أنت مجنون، حدا بوصل أستراليا بيروح منها، حدا بوصل لندن وبيروح منها. لكن الحمد لله، يعني بدي أحكي لك أنا إنجازاتي، أخذت الجنسية البريطانية. يعني شوف العلم وين، يعني العلم مرات بيحقق لك أحلامك حتى لو بعيد. أخذت الجنسية البريطانية وأنا بفلسطين، وأنا بفلسطين هون، وأجتني بالبريد أنا ومرتي وولادي.
2: شوف كديش العالم أجتني بالبريد، بيحترم العلماء وبيحترم الناس.
0: والله أجتني الجنسية اللي لمرتي وولادي الثلاث في شهر 3 2024، أجوني بالبريد على الدراسة. اللي بقصده، نرجع على سؤالك، صعب إنه إحنا نعمم، أنا مش بعمم، ولكن اللي مرت فيه مش سهل واللي بمر فيه مش سهل. في مين بأيد وفي مين ضد، في مين ضد لأسباب حقيقية واقعية وأتفق معه، في مين ضد هو نفسه مش عارف ليش ضد. يعني أحكي لك صراحة، يعني مثلا على مستوى الإعلام، يعني أنا طلعت تحدثت عن بعض التجارب، لم ألجأ ولم أتطرق إلى أي أمور طبية ولا أمور بحثية ولا شيء. عملية زي أي عملية أنا بعملها لست سنين، تمام، ولكن يعني هاي كان فيها ميزة شوي، تمام. لقيت في ناس عم ينتقدوا بحثي، تمام، بدون ما أنا أصلا أعرض البحث، ما حدش بعرف عنه. وين بيقدموا انتقاد؟
2: يعني طب استنوا اطلق البحث،
0: طب استنوا شوي
2: عشان تعترض عليه او تنتقده، بس خليني اطلع البحث.
0: انا ونقابه البايوتكنولوجيا والتقنيه الحيويه الفلسطينيه الان عم نعمل على لقاء علمي، تمام، نحكي في كل هاي التفاصيل. لقيت بعض الناس، يعني في منهم بعرفهم في ناس والله ما بعرفهم، تمام، بيعملوا نقد، يعني كيف زي اللي قاعد عم بيعمل لك، هو كيف انت بتقدم رسالة دكتوراه وبيجي هو ينقدها، بيعمل هيك وين في تعليقات على راديو رايا، على مش عارف وين، على وين، لمين، مين اللي بيقرأ؟ امي واختي وامك واختك وابن عمي وابن عمك ومش عارف ايش. طب انا الانتقاد في ذلك، وبعدين انت بنيت كل هاي السردية، يعني طب انت ما سمعتنيش اصلا، يعني ولكن الحمد لله بخير. شوف انا ماشي على نهج شيء معين، اعمل الصح، انا بس بعمل الصح، ان اصبت فهو للكل، ان اخطأت انا بتحمل خطأي انا لحالي، هذا معروف عني، الخطأ انا بحمله لحالي، حتى كمان كل فريقي والاطباء اللي بتعاملوا معاي وكل من آمن بفكرتي كان دائما يحكي لي بس أنا خايف، أقول له الحسني إلي وإلك والخطأ أمامي والسيائل، دائما أنا بتحمل كل إشي لأني مؤمن في اللي أنا بعمل فيه. وأحكي لك إنه ما صارش عندي أخطاء، والله صار عندي أخطاء، صار عندي خطأ واحد ربنا الله في عندي عملية فشلت، هاي أنا بقولها أمام الجميع، من أصل هلا كانت بفترتها عامل أنا 8784 جنين، جنين واحد أخطأت فيه.
2: يعني من يعمل يخطئ يا دكتور؟
0: أخطأت فيه، فأنا من خلالك نعم أنا أخطأت مرة واحدة صحيح، ولكن هذا علمني درس، علمني أنا وفريقي درس، تمام؟ فنتمنى أنه ما تتكرر، وإحنا غيرنا يعني في كل عملية إحنا بنعملها نتعلم إشي جديد، سواء نجحت أو فشلت كله إحنا بنتعلم فيه. فماشي على نهج أنه أنا بحاول قدر الإمكان أني أعمل الصح، فإن أصبت فالخير إن كنا، وإن أخطأت فهي مسؤوليتي أنا لحالي فقط.
2: ثقيلة
0: يعني يا ريت يعني اللي بيعرفوني وبيعرفوا تفاصيل حياتي يفهموا آخر كلمتين أنا حكيتها وخلص. أنا بوجه هذول الكلمتين لناس معينين إن شاء الله يكونوا بسمعوني، يا ريت يفهموا العمق اللي أنا بحكي فيه وبس.
2: سكتني يا دكتور صراحة، يعني يعطيكم ألف عافية. يعني يمكن لو بدي أسألك لوين رايح دكتور اليوم؟ دكتور محمود رزيقات لوين رايح؟ اللي بسمع الحلقة كاملة بيعرف لوين رايح، بس في نهاية هذا اللقاء بحب أسمعها منك
0: صراحة. طبعا يعني ممكن شوف، أنا لدي مؤسسة ربحية اسمها مختبرات جينوم، يعني بتدور علينا فلوس أنا وفريقي، وهو يعني مصدر رزقنا، تمام؟ وممكن أنا أحكي لك إشي مثلا هذا يعني يعتبر من سر الشركة، ولكن لا، أنا أعمل على تأسيس مبنى كامل تمام اسمه طب وقائي. طب وقائي يشمل طب نفسي، طب أطفال، طب وبائي، طب وراثي، كل شيء يساعد على تحسين جودة حياة الإنسان سيكون متوفر في هذا المكان بإذن الله تعالى، دون الحاجة إلى حب الدواء بإذن الله تعالى.
2: إن شاء الله
0: يا رب.
2: إن شاء الله يعني، وبهمتك وبهمة فريقك وبهمة كمان الشباب الفلسطيني اللي دائما إحنا بنفتخر فيهم، والحمد لله يعني إحنا من سنة لسنة عمالة بنشوف حتى على المستوى الطبي يعني أطباء شباب ما شاء الله عليهم اليوم باحهم طويل في موضوع العلاجات والعمليات الجراحية المعقدة، وكل الحمد لله البلد بخير.
0: نعم.
2: شبابها والله
0: دكتور. نعم عنا والله. شوف أنا يعني من خلال وجودي برا يعني وشغلي في مركزي في الأردن وهيك عم بشوف، صرت قريب كثير من المستشفيات والأطباء اللي برا، تمام، بقارن فيهم هون، والله إنه عندنا هنا كوادر مميزة وخدمات مميزة، وعندنا كثير أشياء أحسن من برا والله العظيم، في كثير.
2: بس الأمن فيهم يا دكتور أو البلد تأمن فيهم؟
0: يعني ما هي بشوف يعني البلد ما هي وضعها صعب، يعني بدنا نتحمل بعض، كنا بدنا نتحمل بعض،
2: ما فيش أمام الخيار أصلا،
0: بدنا نتحمل بعض
2: خيار.
0: واللي عنده فكرة وهو مؤمن إنه هو صح مهما صار حواليه يكمل في الصح، يكمل يكمل يكمل يكمل، آخرها شو؟ موت. خلص بتموت وخلص، بس امشي كمل. وهذا اللي أنا بعمل فيه، وفي كثير زملاء اللي بحملين هذا النهج في جميع تخصصات مش بس الطب.
2: الاستمرار
0: بالصح. بس
2: صح، بدي أشكرك جزيل الشكر دكتور على كل هاي المعلومات والإفادات، وصراحة أخذتني معك في حديث عن الجينات، وإن شاء الله يكون هذا المستقبل للعالم كله وللإنسانية كلها. يعني اختصاصي العلوم والأمراض الوراثية الدكتور محمود رزيقات، شكرا جزيلا لك وأكيد شرفت.
0: يعني الشكر لكم، وبتمنى أنه وصلت رسالتي بطريقة يعني للناس تفهمها صح، وبتمنى أنه يكون هذا اللقاء كان مثمر للجميع، وكمان مرة من خلال منباركم بتشكركم على اهتمامكم، بتشكر كل حدا اهتم في الشغل اللي أنا بشتغله، وبتشكر الأطباء، والأهم من هذا كله بتشكر الأهل، أي أهل، أي حدا دخل عندي على المختبر وعطاني عين الدم أنا بتشكره على ثقته فيي وبفريقي.
2: كل احترام. وأنتم كمان أعزائي المستمعين والمشاهدين متابعينا دوما، شكرا لمتابعتكم، وأكيد الأحد القادم إن شاء الله عنا حلقة جديدة وقصة جديدة. ضرب ألف خير، السلام عليكم.
1: الضيف الرائع، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها، ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الرائع كل أحد الخامس مساءً

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: لجنادي إنا كنا.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: تحت رعاية الملكية السامية، أربعة عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 من آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
4: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة، بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

0: مع الناس من الأحد إلى الخميس
1: برعاية جوال.
2: لا وقت للبحث،
3: لا وقت للبحث.
2: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
3: راية دوت بي أس.
2: الوطن في صفحة واحدة. راية دوت بي أس.
0: الساعة الآن 6:00 مساء.
4: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
5: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
2: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: كوكب الشرق أم كلثوم يوميا على راية اف ام. جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
0: الساعة الآن 7:00 مساء.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز كيو آر، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
7: راية دوت بي أس.
6: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
8: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
9: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
8: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
9: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
10: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
8: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك وحتى رحلاتك وسفراتك. ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع ترست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
7: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
9: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
8: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
9: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
10: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
11: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.
12: هو يا حلال ويا مالي.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: التغذية الصحية، يجب تناول نظام غذائي متوازن يحتوي على مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الصحية والدهون الجيدة، وينصح بتجنب الأطعمة المصنعة والمشروبات الغازية والوجبات السريعة والأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

0: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

يقول كريستوفر كاسمريز في كتابه المعنون السياسة في كرة القدم والصادر عام 24 20 و1000 ميلادي بأن كرة القدم لا تنطلق أبدا مع صافرة البداية في كل مبارياتها، ولا تنتهي إطلاقا مع صافرة النهاية للحكم، فهي في نظر الباحث بمثابة المساحة التي تتقاطع فيها المصالح السياسية والهويات الوطنية والصراعات الاجتماعية، ليقدم من خلال هذا الكتاب تسليطا واضحا للضوء على الوجه الآخر للعبة الأكثر شعبية في العالم، متتبعا كيف تحولت الملاعب إلى ساحات تعكس تحولات المجتمعات وصراعاتها في آن واحد. ويناقش الكتاب العلاقة المعقدة بين كرة القدم والسلطة، موضحا كيف استخدمت بعض الأنظمة السياسية اللعبة لتعزيز صورتها داخليا وخارجيا، وكيف أصبحت البطولات الكبرى بمثابة الأدوات الدبلوماسية المطلوبة لتحقيق المزيد من النفوذ. ويتناول الكتاب أيضا قضايا حوكمة كرة القدم العالمية ودور المؤسسات الرياضية الكبرى وعلى رأسها الاتحاد الدولي لكرة القدم في رسم مستقبل اللعبة وسط تحديات الفساد والشفافية والمساءلة وغيرها الكثير من القضايا التي تشغل هذا العالم. ويتوقف المؤلف عند موضوعات شائكة مثل القومية والعنصرية والتمييز واستخدام الأندية الكروية والجماهير كوسيلة للتعبير عن مواقف سياسية واجتماعية مختلفة، ليكشف أن المدرجات ليست مجرد أماكن للتشجيع، بل هي أيضا بمثابة فضاءات تحمل رسائل تتعلق بالهوية والانتماء والاحتجاج. ويمتاز الكتاب بطابعه التحليلي الذي يجمع بين الدراسات السياسية والاجتماعية والرياضية في آن واحد، مقدما قراءة حديثة لكرة القدم في عصر أصبحت فيه اللعبة صناعة عالمية تتجاوز حدود الدول. فهو لا يبحث فقط في كيفية إدارة كرة القدم، بل في كيفية تأثيرها على العالم من حوله. ويترك الكتاب القارئ أمام حقيقة واضحة، كرة القدم ليست مجرد 90 دقيقة، بل هي بمثابة ظاهرة إنسانية تعكس صراعات العالم وتطلعاته، وتكشف أن من يملك القدرة على التأثير في اللعبة قد يمتلك جزءا من أدوات التأثير في السياسة والثقافة والميدان. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنية الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

0: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

يا رب. اللهم عليك أتوكل وبك أستعين، وفيك أوالي وبك أنتسب، ومعك أستأنس، وإياك أسأل لسانا سمحا بالصدق، وصدرا قد ملئ من الحق، وأملا منقطعا عن الخلق، وحالا مكنونها يبوئ الجنة، وظاهرها يحقق المنة، وعاقبة تنسي ما سلف، وتتصل بما يتمنى، وتهفو إليه النفس من سعة الحلال وثلج اليقين. يا رب أسبغ علينا من نعمتك ما يكون لنا عونا على طاعتك، وأشع في صدورنا من نورك ما تتجلى به حقائق توحيدك. يا رب واجعل ديدننا ذكرك وعادتنا الشوق إليك، وعلمنا النصح لخلقك، واجعل غايتنا الاتصال بك، واحجبنا عن قول يبرئ من رضاك، وعمل يعمي صاحبه عن هداك، وألف بيننا وبين الحق، وقربنا من معادن الصدق، وعصمنا من بوائق الخلق. اللهم تقبل منا وارحمنا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

اللهم صل على سيدنا محمد بعدد ما يتكون من أنفاس أهل النعيم، أو ما يكون من مطالبهم، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، الآية الكبرى والواسطة العظمى في الدنيا والأخرى، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المخصوص بالمعراج الذاتي، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المخصوص بالمشافهة والمكالمة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المخصوص بالنيابة العظمى، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المخصوص بالخلافة الكبرى، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي الساري سره في جميع الأسماء والصفات، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الجوهر السامي إلى كل حضرة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد دائرة الرحمة الإلهية والهداية الحقيقية، وعلى آله وصحبه وسلم.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان المغرب.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

اللهم صل وسلم أفضل وأجل وأكمل وأنبل وأظهر وأزهر صلواتك وأوفى سلامك، صلاة تمتد وتزيد بوابل سحائب مواهب جود كرمك، وتنمو وتزكو بنفائس شرائف لطائف جود منك، دائمة بدوامك، باقية ببقائك، لا منتهى لها دون علمك، ولا منتهى لعلمك، أزلية بأزليتك لا تزول، أبدية بأبديتك لا تحول، على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد، إمام حضرتك ولسان حجتك، وعروس مملكتك، العز الشاسع والنور الساطع والبرهان القاطع والرحمة الواسعة والحضرة الجامعة، نور الأنوار ومعدن الأسرار وطراز حلة الفخار، درة صدفة الوجود وذخيرة الملك الودود، ومنبع الفضائل والجود، تاج مملكة التمكين الرؤوف بالمؤمنين، ونعمة الله على الخلائق أجمعين، صلاتك التي عليه بها أنعمت وبفضائلها أكرمت، وعلى أهله وصحبه خزائن علمه ونجوم هدايته، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين.

0: أتنا. شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakaful-ins.ps.
1: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية اف ام.
2: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.

0: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في كل رياضة أسماء تصنع الفارق، وضيف حلقة اليوم من برنامج ملهمون واحد من تلك الأسماء التي ارتبطت بالنجاح والإنجاز، لاعب كتب فصولا مميزة في مسيرته مع نادي جيوس حيث أسهم في تحقيق جميع الألقاب المحلية وكان شاهدا وصانعا للعديد من اللحظات التي بقيت راسخة في ذاكرة الجماهير. إنه خالد قدومي.
1: في البداية كانت مع نادي جيوس عام 2012 وتم ترفيعي للفريق الأول عام 2014. حققت جميع البطولات المحلية مع نادي جيوس، دوري وكأس وسوبر. شاركت مع نادي جيوس في بطولات خارجية كان أبرزها البطولة العربية في مصر عام 2015، وشاركت مع عدة أندية فلسطينية في بطولات خارجية منها الصداقة الفلسطيني، النبلياس وفريق القدس وغزة الرياضي. وطبعا حققت جوائز فردية مع الأندية كجائزة أفضل حائط صد في بطولة الكرمل الدولية الودية.
0: وبفضل عطائه ومستواه الفني نال شرف تمثيل المنتخب الوطني لاعبا ليحمل اسم فلسطين في مختلف الاستحقاقات.
1: فكانت البداية مع منتخب الشباب عام 2013 في تونس، وفي عام 2015 تم استدعائي للمنتخب الأول. ولغاية اللحظة شاركت في العديد من البطولات الخارجية مع المنتخب كان أبرزها بطولة التضامن الإسلامي في أذربيجان عام 2017، والبطولة العربية في مصر عام 2018، ودورة الألعاب العربية في الجزائر عام 2023.
0: إنها قصة رياضي جمع بين الموهبة والإصرار وترك أثرا واضحا في مسيرة كرة الطائرة الفلسطينية ليصبح نموذجا يحتذى به لكل لاعب يحلم بالوصول إلى منصات التتويج وتمثيل الوطن.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: الساعة الآن 8:00 مساءً.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
7: راية.بي أس
6: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

0: قرابة الوحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن من أجلك أنت.

0: الساعة الآن 9:00
1: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
6: راية دوت بي أس،
5: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
7: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
8: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
7: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
8: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
9: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
10: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بالباي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
7: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
8: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
7: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
8: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
9: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
0: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. راية اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق راية اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن لتبقى على تواصل. حمله الآن.

0: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس، وعلى آله وصحبه وسلم.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

الجود الأكرم والنور الأفخم والعز الأعظم المبعوث بالقيل الأقوم ومنة الله على كل فصيح وأعجم سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم قطب رحى النبيين ونقطة دائرة المرسلين المخاطب في الكتاب المكنون بقولك الكريم وإنك لعلى خلق عظيم وارض عن أصحابه أئمة الهدى لمن اهتدى ونجوم الاقتداء لمن اقتدى ما تعاقب أدوار الأنوار وأشرقت أنوار الأسرار بالأسرار والحمد لله رب العالمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا علي يا عظيم يا ذا الجلال والإكرام مدنا بمدد محمد أشرف أنبيائك وتاج أوليائك وسر أهل وفائك البشير النذير السراج المنير الرسول الكريم الرؤوف الرحيم دعوة أبيه إبراهيم وبشرى أخيه عيسى والمنوه باسمه في توراة موسى الصادق الأمين الحق المبين نبي الرحمة ذي العروة الوثقى والعصمة إمام المتقين شفيع المذنبين نورك الساطع سيف حجتك اللامع القاطع صاحب الشفاعة العظمى والحوض المورود والوسيلة في المحل الأسمى والمقام المحمود.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: التغذية الصحية، يجب تناول نظام غذائي متوازن يحتوي على مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الصحية والدهون الجيدة، وينصح بتجنب الأطعمة المصنعة والمشروبات الغازية والوجبات السريعة والأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رائع.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور.

يقول كريستوفر كاسمريز في كتابه المعنون السياسة في كرة القدم والصادر عام 24 20 ألف ميلادي بأن كرة القدم لا تنطلق أبدا مع صافرة البداية في كل مبارياتها، ولا تنتهي إطلاقا مع صافرة النهاية للحكم، فهي في نظر الباحث بمثابة المساحة التي تتقاطع فيها المصالح السياسية والهويات الوطنية والصراعات الاجتماعية، ليقدم من خلال هذا الكتاب تسليطا واضحا للضوء على الوجه الآخر للعبة الأكثر شعبية في العالم، متتبعا كيف تحولت الملاعب إلى ساحات تعكس تحولات المجتمعات وصراعاتها في آن واحد. ويناقش الكتاب العلاقة المعقدة بين كرة القدم والسلطة، موضحا كيف استخدمت بعض الأنظمة السياسية اللعبة لتعزيز صورتها داخليا وخارجيا، وكيف أصبحت البطولات الكبرى بمثابة الأدوات الدبلوماسية المطلوبة لتحقيق المزيد من النفوذ. ويتناول الكتاب أيضا قضايا حوكمة كرة القدم العالمية ودور المؤسسات الرياضية الكبرى وعلى رأسها الاتحاد الدولي لكرة القدم في رسم مستقبل اللعبة وسط تحديات الفساد والشفافية والمساءلة وغيرها الكثير من القضايا التي تشغل هذا العالم. ويتوقف المؤلف عند موضوعات شائكة مثل القومية والعنصرية والتمييز واستخدام الأندية الكروية والجماهير كوسيلة للتعبير عن مواقف سياسية واجتماعية مختلفة، ليكشف أن المدرجات ليست مجرد أماكن للتشجيع، بل هي أيضا بمثابة فضاءات تحمل رسائل تتعلق بالهوية والانتماء والاحتجاج. ويمتاز الكتاب بطابعه التحليلي الذي يجمع بين الدراسات السياسية والاجتماعية والرياضية في آن واحد، مقدما قراءة حديثة لكرة القدم في عصر أصبحت فيه اللعبة صناعة عالمية تتجاوز حدود الدول. فهو لا يبحث فقط في كيفية إدارة كرة القدم، بل في كيفية تأثيرها على العالم من حوله. ويترك الكتاب القارئ أمام حقيقة واضحة، كرة القدم ليست مجرد 90 دقيقة، بل هي بمثابة ظاهرة إنسانية تعكس صراعات العالم وتطلعاته، وتكشف أن من يملك القدرة على التأثير في اللعبة قد يمتلك جزءا من أدوات التأثير في السياسة والثقافة والميدان. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنية الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية أفهم.

0: صوتها عالٍ، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية اف ام.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.

0: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في كل رياضة أسماء تصنع الفارق، والضيف حلقة اليوم من برنامج ملهمون واحد من تلك الأسماء التي ارتبطت بالنجاح والإنجاز. لاعب كتب فصولا مميزة في مسيرته مع نادي جيوس، حيث أسهم في تحقيق جميع الألقاب المحلية، وكان شاهدا وصانعا للعديد من اللحظات التي بقيت راسخة في ذاكرة الجماهير. إنه خالد قدومي.
1: في البداية كانت مع نادي جيوس عام 2012، وتم ترفيعي للفريق الأول عام 2014. حققت جميع البطولات المحلية مع نادي جيوس، دوري وكأس وسوبر. شاركت مع نادي جيوس في بطولات خارجية كان أبرزها البطولة العربية في مصر عام 2015، وشاركت مع عدة أندية فلسطينية في بطولات خارجية منها الصداقة الفلسطيني، النبلياس، وفريق القدس وغزة الرياضي. وطبعا حققت جوائز فردية مع الأندية كجائزة أفضل حائط صد في بطولة الكرمل الدولية الودية.
0: وبفضل عطائه ومستواه الفني نال شرف تمثيل المنتخب الوطني لاعبا ليحمل اسم فلسطين في مختلف الاستحقاقات.
1: فكانت البداية مع منتخب الشباب عام 2013 في تونس، وفي عام 2015 تم استدعائي للمنتخب الأول. ولغاية اللحظة شاركت في العديد من البطولات الخارجية مع المنتخب، كان أبرزها بطولة التضامن الإسلامي في أذربيجان عام 2017، والبطولة العربية في مصر عام 2018، ودورة الألعاب العربية في الجزائر عام 2023.
0: إنها قصة رياضي جمع بين الموهبة والإصرار، وترك أثرا واضحا في مسيرة كرة الطائرة الفلسطينية ليصبح نموذجا يحتذى به لكل لاعب يحلم بالوصول إلى منصات التتويج وتمثيل الوطن.

ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

0: الساعة الآن 10:00 مساء.
1: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
6: رايا دوت بي أس،
5: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي إس.

اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال raya.ps ومن خلال تطبيق راية FM على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا راية.ps.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

0: الساعة الآن 11:00 مساء.
1: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
6: رايا دوت بي أس،
5: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها

ارمي الشبك على قلب. ما بين الشبك حكيت معي من غير تحكي معي لعيون الناس بخلي وعي.

المختصر بكلام

بيقدم

تستمعون لها الآن على رايا FM.

اي جرح في قلبي لا لا لا لا، اي دمعة حزن لا لا لا لا،

قدرت يا زمان في رحلة النسيان.

0: تستمعون لها الآن على راية FM.
1: طلع طلع طلع.